0: الأول والأرضية كل بي روح فاش كوي كوي أمي بنا كنا توف فوق الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب
1: Kau mengambil mahkota fakta, kesepakatan.